0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيشي زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.

0: بيكم على عربيكس.
1: منورنا النهاردة على عربيكس.
2: عربيكس.
3: عربيكس، دي عربيشة سندونج auf Radio X.
4: يا ليلي يا عيني يا عرب إكس.
1: الله
5: يسعد مساكم من بازل، معكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس. الليلة هنزيع مجموعة من الأغاني العربية المختلفة، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعة 8 ببرنامجنا المعتاد.

ما بينامشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي